حامدا ومسليا بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وآله وإطرته بعدد كل معلوم قدرمنون زستا سرور مولانا بندہ محمد شاہد ساسو زما روزانہ دول سنا دول سو پورے مرگرتیا کی گئی اور

السلام عليكم. زي وهدية تنها إستاذ متى أصحاب بارود بيشا ونزما بميتا هر وقت خرابا وهر وقت بأي جلن كوو بد هزمير ونما دير دكتران ونا علاج اكرو خوما تأي هز كسما فرق نشو ملا غلا اكرام مامو إشما كفنه كي إشما اكوسيت شربت لانج پرو نما هم زان دپارا إشما اكوسيت رولو ما شاء الله دا يوسو ورزو استعمال سرا زما ميدا بالکل ٹکشوا نا چلنشتا نا بد هزمي. زما آواز سو کوم پا کم کم ریڈیو او از ټول لسنا تدا پیغام بار کوم کستا سو تا یستا سو کور کی چاہتا ہم دا مہدی سے قسم مسلوی نو یوزل ضرور اشما ایکو ایسیڈ شربت استعمال کئی.